عقلي طيرحت معهم يا الناس ما يشربوا خمر ما يزرعوا الكاس الصلاة والفجر هداك هو الساس ربي يغفر يوم

0: ما تداروه فينا احساس هذا فضلهم دوك الناس الفضل.
1: صافي هكا تطيب شربة وتكون بنينة.
2: غادي نعلمك يا بنيتي ها فين كاينه الحكمة.
1: شو الحكمة؟
2: ها هي كنور.
1: كنور
2: ردي البال، كنور فيه دجاج فيه العطرية وكل شيء، كنور كيرد الشربة بنينة.
3: كاين المعنى. بغيت نعرف ام زهرة اش كدير في الشربة باش كتولي هكذا بنينة.
1: فيها كنور يا بابا كنور.
3: كنور كيعطي للشربة اللذة والمذاق.

0: حلوة بشكل فريد. الأطرش 14h11. Julio demandé de la part de Boularas, Hamid de Meknes pour tous les auditeurs et auditrices de Médien. Dib Abdeljah de Wahran pour sa copine Nadia, sa petite nièce Sarah. Sont 14h20, vous écoutez Radio Méditerranée Internationale.
1: التغيرات المنتظرة في حالة الطقس بتونس.
2: في المناطق الشمالية سماء غائمة وعواصف فوق المرتفعات.

0: فين اخو اليوم مزيان يا وشي مزيان اطن هي تلك صاحبي من الصباح وما تجاوبش فين شادة
1: اسمها طب صراحة انا مع التليفون ماشي
2: ضرب
1: لا قلتني الله يدخلك
2: شلال وسير عديلا ضرب
3: الله عبي

0: Ouais, ben, mais tu peux agir, Bélia. Ah, je plaide, hein. اه عطيتني ساعة عطيتني ساعة علينا علينا علينا علينا اسمعني شنو كنخدم هنايا شوف فيا اش كنخدم هنايا انا كنعطيك الباس هنايا عطيها انت تما سير هنايا سينا سير فاين عطيت الباس هنايا علينا صافي انت نضرب صافي داهية
1: لاعب محاولة ملعوبة داخلي منطقة الجزاء خطيرة جدا خطيرة جدا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتاريخ للتاريخ تاريخ أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العبيد في شباك كورتوا للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى الله الله الله الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله

هو الراب هو الموسيقى هو الجنس هاد الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط انا ما نعرفش شو هذا الكلام اولا كنت غنقول صافي اليوم المشكل في كثير من الاحيان نعيش واحد الحريق ثقافي بشكل من الاشكال بدون سند فكري بدون سند ايديولوجي انه شاب تلقاه لابس واحد اللباس معين داير طاقافود ليه داير عرف فراسو وما عرفش حتى الدلاله ديال داك الشيء هذا هو ما اناقشه انا الان اولا غنقول صافي هذا راه فنان لانه تيجمع لي مليون ديال البشر ماشي مشكل كاين فرضيه اخرى وهي هاد الشباب اللي عندنا اليوم اشناهي اهتماماته اشناهي انشغالاته واش هاد الشباب ولا الهم الوجودي ديالو فقط هو الراب راه اليوم راه باقي ربما ما قالها يعني وسميع سي محمد الكسوس الله يذكره بخير انهم يريدون خلق دين من الطباع انه ربما الشباب اللي بغينا اليوم الهم ديالو الوجودي ديالو فقط هو الراب هو الموسيقى هو الجنس هو شنو